0: Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
3: Arabu, assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan ar-Rabbu ma'aki. Barakatun anti bayna nisa wa mubaraka thamarat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan ar-Rabbu ma'aki. Barakatun anti bayna nisa wa mubaraka thamarat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan ar-Rabbu ma'aki. Barakatun anti bayna an-nisa wa mubaraka thamarat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan ar-Rabbu ma'aki. Barakatun anti bayna an-nisa wa mubaraka thamarat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan ar-Rabbu ma'aki. Barakatun anti bayna an-nisa wa mubaraka thamarat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئه نعمه الرب معك مباركه انت بين النساء ومبارك ثمره بطنك سيدنا يسوع المسيح
4: سانتا ماريا مادريو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئه نعمه الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: سانتا ماريا مادر ديو
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك باركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
4: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
4: سانتا ماريا